0: لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. يتوجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس برفقة وزير الخارجية يوروبيتريتيس إلى العاصمة التركية عصر اليوم للمشاركة في أعمال قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات القمة مساء بعشاء رسمي يستضيفه الرئيس التركي أردوغان على شرف قادة الدول الأعضاء في الحلف. وأكدت مصادر حكومية يونانية أن أثينا تشارف القمة بثقة دولة حليفة قوية وموثوقة، مشيرا أن اليونان لا تلتزم فقط بتعهداتها داخل الحلف على مدى السنوات الماضية، بل تعد من بين الدول الرائدة التي بدأت بالفعل بتنفيذ الأهداف والالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال قمة لاهاي. لقي الشخصان مصرعهما مساء يوم أمس الاثنين في حارس السيد مروة على الطريق الوطني الرابط بين مدينتي إسبرتا وتريبولي جنوب اليونان أثر اصطدام سيارة خاصة بشكل مباشر مع شاحنة تابعة لجهاز الإطفاء. وأفادت المعلومات الأولية بأن السيارة الخاصة كان على متنها رجل مسن وامرأة انحرفت عن مسارها قبل أن تصطدم وجها لوجه بآليات الأطفاء التي كانت في طريقها للمشاركة في عمليات مكافحة حرائق بالمنطقة. كشفت تحقيقات الشرطة في مدينة إيراكليون بجزيرة كريت اليونانية عن تعرض امرأة أوكرانية مشردة تبلغ من العمر 55 عاما لاعتداء وتعذيب قاسي جدا على يد امرأة رومانية، وذلك بعد بلاغ يتعلق بسرقة هاتف محمول. وبحسب السلطات بدأت القضية عندما تقدمت امرأة رومانية ببلاغ عن سرقة هاتفها، لأن فحص أحد الهواتف المرتبطة بالقضية أظهر مقاطع فيديو توثق أعمال عنف وتعذيب تعرضتها الضحية داخل منزل في منطقة آية تريانا بمدينة إيراكليون. أكد وزير الخارجية اليوناني يورغوس بيوروبيتريتيس يوم أمس الاثنين أن اليونان لن تقف مكتوفة الأيادي أمام قرار عزم إدارة ترامب تسليم تركيا مقاتلات F-35 الشبحية. وأبلغ وزير الخارجية أعضاء البرلمان أنه لا مجال حاليا لرفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على بيع طائرات F-35 المقاتلة تركيا، مؤكدا أن أي تغيير يتطلب قرارا جديدا من الكونغرس الأمريكي ردا على سؤال من النائب في البرلمان اليوناني ألكسندروس كازاميس عضو حزب مسار الحرية بشأن تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسعى لإعادة تركيا لبرنامج المقاتلات الشبحية. قال يوروبيتريتس أن هذه التقارير لا تغير الإطار القانوني الحالي. واصلت فرق الأطفال اليونانية جهودها للسيطرة على حريق غابات اندلع في منطقة جبلية غرب إقليم سالية، إلى جانب حريق آخر في ضاحية أوريو كاسترو بمدينة سالونيك، حيث دفعت السلطات بخمس طائرات مخصصة لإسقاط المياه دعم فرق الأطفال العاملة على الأرض والحد من امتداد النيران. وأيضا أعزائي المستمعين، عثر على شاب سوداني متوفي وتم إنقاذ بقية المهاجرين الناجين بعد انقلاب قارب كان يقل لهم قبل جزيرة ساموس اليونانية في بحر إيجا حسب معلومات السلطات اليونانية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية. تهب رياح شمالية شرقية في بحر إيجا قد تصل محليا إلى 7 درجات على مقياس ريختر، ومتوقع هطول أمطار محلية وعاصف رعدية متفرقة خلال ساعات الظهيرة وضع الظهر في المناطق الجبلية من البر الرئيسي. في أثينا تتراوح درجة الحرارة بين 23 و 34 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 22 و 34 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
1: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.